لا إله إلا الله، اللهم رب هذه دعوة تام الصلاة لك، صلي وسلم على سيدنا محمد. استووا يعتدلوا، أقيموا صفوفكم وترسوا وسدوا الخلل، lurus dan rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. حلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن

فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي العظيم.

Allahu Akbar. الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام على جميع النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد الرسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المصير والشرك

0: إله إلا الله، اللهم رب العالمين، عبدك الصلاة المقامة، صلي وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا الكافرون ما عبدت ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم.
0: الله اكبر.
1: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم،
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي، سبحان ربي، سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان الله،
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد،
0: الله أكبر.
1: سبحان الله،
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد.
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
2: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي.
2: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
2: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم.
2: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الصلوات والصلوات والصلوات لله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة.